حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: Demikian telah pun kita mendengarkan bersama azan berkumandang masuknya waktu naikkan sembahyang maghrib dari Masjid Umar Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Di pertemuan kita hari ini, hari Ahad, setelah pun kita beralih di 23 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 10 Mei 2026 Masihi. Audan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita mengikuti kembali, saya langsung menaikkan sembahyang fardu maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin pada Sukawan. Kita renungkan bersama dari firman Allah SWT dan firman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang tetap

استووا استقيموا رحمكم الله سووا صفوفكم فإن تصفية صفوف من إقامة صلاة بلوك الصاف رقت كالصاف رقت رقت سمقابتني سواد رحمة الله.

والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الاقال وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس وعلى لكل ما لم لك يا رب العالمين. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله تامه من شر ما خلق. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كرمت حكم الافا فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الصحه والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا دينا قيما ورزقا واسعا وعملا صالحا. ونسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمه. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا لوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم انا نسالك ونتوجه اليك من نبيك الامين والانبياء والاولياء والصالحين ونسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامه ان تلحظ بعيني نيتك ربانيه وتحفظ بحفظ من قاتك الصمدانيه جلاله الملك بهد يومها وليبدك السربين سلطان هاجي حسن البلقيه معز الدين والدوله ابن المرحوم سلطان حاجي

الحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا تهان كمي kami bersyukur dengan jutaan syukur di atas limpah rahmat Tuhan kami telah menjayakan rawatan ke atas neraja kami ke bawah duli yang maha mulia kedudukan Seri Binda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Ma'izzaddin wa Daulah Sultan dan Yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam. Allah

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Aisyah.

سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان دي برتوان.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل.

نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا ولا يعز عن هديت وبارك ربنا وتعالى ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر.

ذلك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا

وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم ودانه وصره في كل ناحية ونفاس بعداد كل معلوم لك نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما أخر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نستحفظك ونستغفرك.

بقيتنا، فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. له موقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وعمالنا عمال المتقين، ونبهنا عن نومة الغافلين، وشاركنا في دعاء الصالحين. اللهم بك أصبحنا وبك مسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرات الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم فارق الإصباح واجعل الليل ساكنا والشمس والقمر حسبانا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قلبه وخير ما بعده، ونعوذك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قلبه وشر ما بعده. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. اللهم اجعل أوله رحمة، وأوسطه نعمة، وآخره تكريما ومغفرة. اللهم إن هذا الدعاء منك الإجابة، وهذا الجهد عليك الدكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية، وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية عظمة السلطان، ووهدني يمها بنيا بلك سليبك السلطان حاج حسن الملقيه مز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين.

أحفاده وقرابته ورعيته أجمعين. اللهم أدمه متمتعا بطول البقاء متوجبا بتيجان الصحة والهناء. اللهم أطل عمره مصلحا للموظفين والرعيات والبلاد وبلغ مقاصده لطريق

المؤمن وارزقنا جدنا بك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة.

0: ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة
1: آمين.
0: أنت الحظ بعين عنايتك الربانية
1: آمين.
0: وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية
1: آمين.
0: جلالة الملك كب وهدليا مهام اليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام اللهم ادفع عنا

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.